0: TV صوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو فولور أم إيفا جابرو فولور
0: مزارة فلينا واناو